إن يلق في شتيرياني فدي قلن نايقني سوسم بيغتاق أمالو فاميو نيس إما نميغا ساقو بيميق ولغة شتيرياني من 148 خلو تكوت تونغ بوكو لنقو يتوكو بيبتيت